0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الحكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا به وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا منكم تلاوته إنه جواد كريم رؤوف رحيم.

الحمد لله الذي جعل المساجد للمسلمين وجعل الجماعات الجمعات من أعظم شعائر الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وارض الله عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا في الحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين أسرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين

0: اسمع قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله استووا عند دلو واستقيموا segera diisi yang kosong lurus ke merapat ke tengah. Adik-adik semua ikut sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس

فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي